أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خي على الصلاة خي على الصلاة خي على الفلاح خي على الفلاح الصلاة خير من النوم

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.